0: تكين نزت ذيك بلا نغاكوب كوكو فلوك حمدولا سي نا كينا كلي مكتوزو تيما سلاش كلكم باقي يمسك دمتون تروت بلون
1: وفانا فامنش نترابيك باس